الجوال ريكارد شوبا عجز الإسلام ستوديو دي كلام شاعر محترم دي جناب مخلص عثمان سيد دنات خان درابتي نمبر ياد ساتي 0302 18 38 300

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

اوكي دي دا تبيت زو كلام بليكم كنا متى دشاش كم دنو مسج اشوي اها وي زبردست تبيدي نو قربان قربان زار زار

ديب يو سورزو مكش قمدن تاهريو مكي داس مي ميسج كو تي تنها و تي تنها بانش قمدنو ميسج نو بكو كنا مطلب تاهرة تنها وسي قمدنو وسولي نامي سرش قمدن تي تنها نالگي ميم دا آمنا سيستر ام مننا شكريا جي پلیز نائٹ شو فرض کمن ضرور آشے نائٹ شو کمن ضرور کے نہ فریاد نشم کولے بخنا

اوكي راغي اكيد جان دخيل سر راغي ها اوكي جناب زما غرانو فو قدرنو منوالو ز راغل لمها زمان قاسات لغا ملك رتابة تكتر سوبا جوبوري تكتر باربا جوبوري ها دابا بيا بخسر قورو كنا هاسي نتي لكا تبيقى بشان تران خلق ودشي وبيا وبيا منغ اللي قيايو كنا اوف الله هاي هاي بالكل جناب الرازي فادغي تورا تورا شبكي سكرا رواندي دو سوابي سيميتا راين تركيجي اغويتا تريا مشي بخيرا او هر ام تو سوابي

yok sokra vandida. Sababay de simina. Nuri simut sabar ki kana. Agoy to amachi. Tata. Bye-bye. Falzan sam dur zat sial sate. Aw man padwa gano ki yar sate ha. Aw biya pak kala kala. سوابت الرزيها أو بدرنغو أوكي بلكو جناب دي وقت سوك سوك درائمين كبير غيرتها ماتو درائمين كار پولي درائمين اختيار سركوا

بس ده سخبر ميكا ولا كنا يا خدا يا باكا او دا زرزم ما سباكا كلا كلا داسي كيجيو اكسرم داسي

اوكي جناب ترب لايف كول. السلام عليكم. او مسوك خبرك يا عز مدير جار سلو دي انا اواز مسلوت كي كنا خير ده الحمد لله نيتا سخيم اواز مسلوت زخيم اخو اواز مسلوت استاسو

ما جرانو موجود رنو مين والو ز اكيد جاني ما ها كچري شاته پتنوينو اغوي ديزان پو كي ها

0: اخوكم شرف الله افكار سوكت. يا السلام عليكم. او لا باجي قول له قوم درتك انا لا قوم درتك انا
1: اكيد جانا ولا قا واش بلد انا كذا جينا كيت الملوكين
0: من باقي باكا هدايا باكا استنى مخك بلا خلكو برمي شنو كريزي باجي قول له.